0: المشيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم السلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد هذا المرضى ولك الحمد كذلك الحمد. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين والسلمين وسل وسلم على محمد في اللهم إنا نستهدك ونستغفرك أبداننا وعبدنا وأنفسنا وأهلنا كل شيء اللهم أدخل يهودك مهديك وأمانيك وأيديك وزوريك وجبال آمين وبآمن وبزاد من شارئك على كل شيء اللهم أحبنا بالله ورسولك وإنه بجبال رضاك وسلم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما لم تبادر يا ربنا يا أرحم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا وبحبنا الظالمين وبحبنا الظالمين وبحبنا الظالمين وبحبنا الظالمين ربنا أتنا في الدنيا هدنا وبالآخرة سبحانك ربنا عافانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: اللهم اجعلنا من الذين يرحمون بالخاصة فلا تخذلنا وجدنا جميلة من رسولتنا إليك فلا تخذلنا أنا نبيك ورسولك وجدنا الدين قد وجهنا بلك من التسوئ أن تقابل المدداء منا في القرآن والمسيح وفي الأحسن والمسائل للمساء ولن أمل بما آمل أن تجمل شر هذا الحبيب وظله وأهم بركته وشريف بشاد أولادنا وأهل كفرنا وجمع المشركين والمؤمنين الله أجرنا وينفقنا في دوء عملك وجوارك وإلهك في كل شيطان مريض فجبر عليك ودين عليك ودين فجر بشر بشر إنك على شكر اللهم إنا نستودعك تعلمناه فاهده إلينا بحجتنا بحمد رضي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم
2: الحمد لله رب العالمين dari saya, saya Allah mewakili para alim ulama berhadap dari para kiai dan juga mewakili para sesepuh penyesepuh para asatid dan mewakili seluruh panitia acara dan juga harus mewakili keluarga besar dan juga mewakili penonton anyar cukup sekian kata lebat mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. استوى اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا وسد الخلل فإن التسمية من تمام الصلاة ربطك صفدا نرسكا صلي فرض المغرب. الله أكبر. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ذلك وحده.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟

كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

0: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: حيانا وبركة صلواتك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. على غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله ولا شريك له. الحمد لله الحي والميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله الرحمن الرحيم والميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله الرحمن الرحيم والميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله الرحمن الرحيم والميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين تعالى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين تعالى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين تعالى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين تعالى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين تعالى على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام والخير جنة الرسول تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ثني ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغفرنا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تقبل الله منكم.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اللهم ربنا ولك الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إنك لا تخلف ولا ميعاد ولا يوم القيامة ربي جعل مقيم الصلاة ربنا وتقبل استووا سبوا بينكم بين تسوية الصور من تمام الصلاة رحيما ورحمكم الله رسول من أمسكم عزيزا على ما تقول لا إله إلا الله توكل على رب العالمين شاء الله شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى وصلي برضا سبيه ركاتين وصلي على القيم لد هذا أنا ما عمل الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله الذي أرى سبحانه وتعالى وعلى الأرض عن يبقى المسلمين وعمالي من المشركين رب العالمين ولا شارك على ربك وبرتعان من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
1: وجه برني.

الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وتقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف برحمتك عنا شر ما قضيت. فإن وضعت ولي وضع عليك، وإن وليت ولم وليت ولم عز من عائلة دبرت ربنا وتعالت فلم يرحم ولم ونستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أتحية المباركات صلوات تفاد لله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا.
0: اللهم صل على محمد
1: وعلى آله.
0: إنك حميد مجيد. خير دعاء مصر ورد دعاء مجد الوقت. لا إله إلا أنت مقلب الخلف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا اله الا الله وحده لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد حي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ضالين امين امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا وجير يا جواد صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل لمحه ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وامداده. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اجب رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اجب رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اجب رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اجب رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستغفر الله رب البرايا، نستغفر الله من الخطايا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ونسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. واغفر لنا وارحمنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا دعانا ونيتنا وتب علينا ذنوبنا وخطيئتنا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.